0: كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف
1: DJ with the spice.
2: Good DJ, yeah, spicy clef.
3: Ladies and gentlemen,